يعمل عنده المؤسسة والصحة والسلوة التي بلاد حفظها الله يشهد بمعرفة